0: هيا يا زياد ستعتاد السير على هذه الألواح.
1: هل ننتظر لؤلؤ ومرجان؟
0: لا لا، أمامهما عمل كثير.
1: هيا إذا نبحث عن أبي وأمي.
0: انتظر، سوف أسأل أقدم عمال الميناء. كيف حالك يا عزيزي؟
2: أهلا أهلا بك يا صاحب البحر، لم أرك منذ زمن ولم أسمع حكاياتك الجميلة.
0: قل لي أولا، هل رأيت رجلا بدويا وزوجته في الميناء قبل أيام؟
2: إنني أعمل في البحر منذ أكثر من 50 عاما، لم أرى في حياتي بدويا يسافر في سفينة.
1: هل أنت متأكد يا عمّة؟
2: بالطبع يا صغيري، إنهم يفضلون سفينة الصحراء الجمل.
1: أعرف، شكرا على كل حال.
0: أراك فيما بعد يا صديقي.
3: ربما جاء ولم يلمحهم هذا العامل. تعال نسأل في مكان آخر.

0: قلت لك إنه ميناء صغير كثير من السفن تعبره دون توقف.
1: نعم يا سيدي، قلت لي ذلك.
0: هل أنت قلق على أبيك وأمك؟
1: أخشى ألا أراهما مرة أخرى.
0: ستراهما بإذن الله تعالى. تفاءل خيرا، كن كالجنود البواسل في جيش الملك طالوت الذين واجهوا خطر الموت بشجاعة ودون يأس.
1: نعم، قال المؤمنون منهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
0: أكمل الآية.
1: والله مع الصابرين.
0: نعم يا زياد، الله يؤيد بنصره من يصبر. لو علم الناس هذه الحقيقة لأحبوا الابتلاء الذي يقربهم من الله تعالى.
1: متى تكمل قصة طالوت وجالوت؟
0: الآن لو أحببت.
1: بالتأكيد أحب.
0: انطلق الملك طالوت بجيشه في الصحراء الحارقة وأمر جنوده ألا يشربوا من النهر ليختبر قوتهم وطاعتهم له.
1: عصى أغلبهم أوامره.
0: نعم، فطردهم من الجيش وزحف بالقلة الصابرة لملاقاة عدوه جالوت.
2: سيدي الملك جالوت، هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أنفهم.
3: أخشى أن ينجو طالوت في المعركة، إنه رمز قوتهم.
2: هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟
3: نعم يا عمروس، نصف قوتهم في حكمة القائد والنصف الآخر في إيمان الجنود واعتقادهم أنهم أصحاب حق.
2: وماذا ترى يا مولاي؟
3: سأحدث طالوت أولا.
4: إن ملكهم جالوت يقترب وحده،
5: ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال.
4: لا أظنه يفكر بهذه الطريقة، ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد.

0: أنت طالوت راعي الغنم؟
1: نعم، أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله.
0: تحسن الكلام، فهل تحسن القتال أيضا؟
1: لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد.
0: ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟
1: لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفخر.
0: لماذا جئت إلى المعركة إذن؟
1: حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس.
0: لا وقت عندي لمثل هذه المهاترات. أنا جئت هنا لأرى الدماء تسيل وتصبغ الصحراء كلها.
1: ألا يكفيك ما أرقته من دم الأبرياء؟
0: إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك.
1: تكلم، إني منصت.
0: بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني، فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحدي الملك هنا.
1: وإذا هزمت يا جالوت؟
0: هذا افتراض عجيب، ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم، وتعود الأرض إلى أصحابها. ما قولك؟
1: موافق، يفعل الله ما يشاء.
0: حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت.
2: لا أدري يا مولاي ماذا أقول.
3: إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة،
4: ولكنها مغامرة تستحق. المنتصر فيها سيغنم الكثير.
1: أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي ويتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي.
3: أمرك يا سيدي.
4: السمع والطاعة للملك طالوت.
2: أنت لم تأكل كسرة خبز منذ الأمس يا سيدي، هل أعد لك بعض الطعام؟
1: لا لا، أشكرك على اهتمامك.
2: سيدي، هل بإمكاني أن أسأل لماذا أنت حزين؟
1: كم كنت أود أن أقتل الظالم بيدي، لكن صالح الجيش يقتضي أن أجعل الأكثر مهارة هو الذي يتصدى للمبارزة.
2: الحمد لله أن منحنا ملكا في حكمتك وتواضعك يا مولاي.
5: هل أنت واثق مما تقول؟
4: سمعته بأذني يا سمعون.
5: يتزوج ابنة الملك ويصبح الملك من بعده،
4: بل ويقتسم معه الملك في حياته.
5: آه، يا ليتني أكون هذا الفارس.
6: هيا يا داود، أسرع في إعداد الطعام.
4: لا تنسى أنك أصغرنا سنا، وعلى الصغير دائما أن يطيع إخوته الكبار.
7: وامتثل سيدنا داود عليه السلام لإخوته الذين يكبرونه في السن، وقام ليخدمهم وهو يفكر فيما سمعه من حوار.
4: ولكن الملك جالوت لم يهزم أبدا في مبارزة.
5: إنه يهزم جيشا بأسره، فكيف يقاتله رجل واحد؟
4: الحياة أطيب من أن نضيعها. الطعام يا داود.
1: ماذا بك؟
2: أخيرا يا مولاي، تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت.
1: حسنا، أدخله في الحال.
2: ولكن يا مولاي.
1: ماذا؟
2: هو ليس فارسا بالمعنى الصريح، أقصد.
1: تكلم، ماذا تريد أن تقول؟
2: هو صبي في 16 من عمره، نحيل الجسد، ويعمل في الرعي مع إخوته. اسمه داود يا سيدي.
1: لا بأس من مقابلته، كنت أنا أيضا راعيا للغنم، لم أولد على رأس هذا التاج.
2: سأدخله في الحال يا سيدي. تفضل أيها الشاب.
1: يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان، إنني أشفق عليك يا بني من القتال.
7: قال داود عليه السلام: لا مفر من قضاء الله.
1: صدقت يا بني، إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي، لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟
7: قال النبي داود عليه السلام: إنه مقلاع أستخدمه في الصيد، وسيكون سلاحي بإذن الله.
4: بحثت عنه في كل مكان.
5: لقد أخذ مقلاع الصيد واختفى.
4: ترى إلى أين ذهب داود؟
5: هل يكون قد تأثر بما سمع منا عن مبارزة جالوت؟
4: بالتأكيد هذا ما حدث. أنت تعرفه جريء ومقدام.
5: ولكن هذه المرة الخطر كبير، إنه يقتل نفسه.
4: هو أخونا الصغير ويجب أن ندافع عنه.
5: سنحميه من نفسه.
4: أسرعوا إذن قبل أن نفقده إلى الأبد. هل رأيتم شابا يريد مبارزة الملك جالوت؟
2: لقد تقدم عدد كبير من الشباب للمبارزة، فأيهم

0: انسى ما مضى، لقد سامحنا أخونا الطيب. إن قلوب الأنبياء لا تحمل إلا الخير والحب والتسامح.
1: معك حق، انظر كيف صارت الأرض في عهده.
0: نعم، حتى الطير في السماء يحب داود عليه السلام،
1: لأنه يعرف لغته ومنطقه.
0: هيا سنتأخر، لقد رزق أخونا الكريم بصبي جميل ويجب أن نشاركه فرحته.
1: ما اسم المولود الجديد؟
0: سمعت أنه سماه سليمان.
1: بارك الله لهما.

0: برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم.
1: هل سيدنا داود بطل هذه القصة والد سيدنا سليمان الحكيم؟
2: نعم، وكان كلاهما ملكا ونبيا وآتاهما الله ملكا عظيما.
1: كم كان سيدنا داود شجاعا؟
2: نعم كان شجاعا، وكان يرمي بيد الله ليرينا أن النصر من عنده ولنتعلم أن نصبر على الحق ونثق به ومهما واجهتنا الشدائد لا نيأس أبدا من رحمة الله.
1: نعم يا صاحب البحر، فهمت ما تقصد.

0: كانت أول هجرة في الإسلام، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وفيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحل هؤلاء في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، فركبوا البحر وانطلقوا آمنين.
1: فلما وصلوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهلهم، فشجعهم ذلك على أن يبعثوا في طلب إخوانهم المعذبين في مكة، فأرسلوا نفرا منهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من حسن الجوار وطيب العيش في بلاد النجاشي، ويعرضوا على من شاء من إخوانهم أن يهاجروا معهم. فهاجر معهم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 83 رجلا عدا النساء والأطفال، فأقاموا هنالك خير مقام، فغاض ذلك قريشا ودعاها إلى التفكير في أمر هذه الهجرة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.

0: اتفقت قريش على إرسال عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهما هدايا للنجاشي وأعوانه، فسار حتى إذا وصل إلى الحبشة وحضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف من قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه. وقال أعوان الملك: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم.
1: غضب النجاشي من أعوانه وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يقولان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدق القول فيما ساءه وسره. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟
0: فقام جعفر بن أبي طالب يتكلم عن المسلمين وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به.

0: واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وصاحبه: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فقال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتينهم بحجة أستأصلهم بها. فقال له صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن عمرو أصر على رأيه.
0: فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، لكنهم أجمعوا على الصدق مهما كانت نتائجه. فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما يفصل بين ديننا ودينكم سوى هذا الخط. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، أي للمشركين من قريش، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار.

0: إسلام حمزة.
1: بعد الهزيمة المنكرة لقريش عند زيارتهم الحبشة، زادت هواجس الخوف والقلق في نفوس المشركين، فأصبحت تغلي بالحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فورة من فورات هذا الحقد، لقي أبو جهل رسول الله عند الصفا، فجعل يسبه ويناله بفاحش القول حتى شفي غليل صدره، ورسول الله معرض عنه لا يرده ولا يصده. فعلم بذلك حمزة بن عبد المطلب وهو رجع من صيده، فأخذته الحمية لابن أخيه، فانطلق إلى أبي جهل فوجده جالسا في قومه، فضربه بالقوس التي كانت بيده فشج رأسه وأدماه، ثم وقف أمامه كالأسد الهائج وقال: يا أبا جهل، أتشتم محمدا؟ فأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقال رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل في خوف وجبن: دعوه، فإني والله سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم ذهب حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وبذلك قويت شوكة الإسلام وعز الله بإسلام حمزة المسلمين. فقد كان حمزة بطلا يحسب حسابه ويخشى بأسه، فكانت غضبته على أبي جهل خيرا وبركة على الإسلام. وبعد هذه الحادثة، سخر حمزة شجاعته وبأسه وقوته في سبيل إعلاء كلمة الله، فسمي من أجل ذلك أسد الله.

0: إسلام عمر.
1: أعزائنا المستمعين، كان عمر بن الخطاب فتى عنيفا شديد البأس، يمتاز بطوله الفارع وشجاعته النادرة، وكان كثير الأذى للمسلمين شديد البطش بهم والغلظة عليهم، وكان يضمر للإسلام ورسوله عداوة لا تقل في عنفها عن عداوة خاله أبي جهل، لكنه مع كل ذلك كان رقيق القلب فوار العاطفة، يرق حين يلين حتى يكون كالماء، ويعنف حين يشتد حتى يكون كالعاصفة.
0: قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي تتهيأ للرحيل: والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. فقال عمر: صحيبكم الله. ورأت له رقة وحسنا. فلما عاد زوج أم عبد الله قالت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين.
1: لما كثرت هجرة المسلمين إلى الحبشة شعر عمر بوحشة وانقباض، وأحس بالفراغ من حوله، فثارت ثائرته على محمد بن عبد الله، ذلك الذي فرق أمر قريش وعاب دينها وكان سبب بلائها كله، فعزم على أن يقتله ليستريح الناس منه. فخرج ذات يوم متوشحا سيفه يريد رسول الله، فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله.
0: فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما أولا.
1: فرجع عمر إلى أخته وزوجها سعيد، وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة يقرئهما إياها. فلما أحسوا بصوت عمر اختبأ خباب في مخدع لهم، وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب للقرآن عليهما، فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي لا يفهم المراد منه؟ فقال: ما سمعت شيئا؟ فقال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وأراد أن يبطش بصهره سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم من رأسها. فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.
0: لما رأى عمر الدم يسيل على وجه أخته ندم على ما صنع، فقال لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما فيها. وكان عمر يقرأ ويكتب. فقالت له أخته: إنك نجس مشرك، وإن هذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر. فقام عمر فاغتسل وأخذ الصحيفة وقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلما انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من مخدعه الذي كان قد اختبأ فيه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر.
1: ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فنظر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الباب فرأى عمر متوشحا سيفا، فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب. فأذن له، فلما دخل نهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه من إزاره وشده بقوة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم.
0: وكان إسلام عمر ضربة قاسمة لقريش تركت أثرها في مكة كلها، فلم يستثقل المشركون إسلام أحد ولم يحسبوا له حسابا، مثلما فعلوا عند إسلام عمر رضي الله عنه. فكان إسلام عمرا فتحا أعز الله به المسلمين، فقاتل عمر المشركين وصلى عند الكعبة جهارا، وصلى المسلمون معه كذلك تحت سمع الكفار وبصرهم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: اجعل بيتك موطنا للحوار، لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله.

ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية من الفقه الجنائي، والفقه الجنائي الواقع مهمته تغطية الحوادث الجنائية بالأحكام. أنا مثل ما الفقه الاقتصادي يفرض مهمته أن يغطي الوضع الاقتصادي تغطية كاملة، لأنه الفراغ إذا حصل يسبب مشكلة. شلون يعني؟ خل أوضح لك. يعني الأمة اللي ما عندها تشريع وعندها فراغ تضطر تستورد آراء من الخارج، وهي فعلا هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها الآن. يعني قد يقول لي واحد زين

قاتل، يوصل الأمر إلى حرب، إلى قاتل، إلى جرح. فالقرآن الكريم يريد ينظم هالجانب الغرائزي، ينظمه عن طريقين. الطريق الأول طريق التربية. الطريق الأول طريق التربية. التربية تعلمه، تقول له ماكو شيء يسوى أن مشكلتك تحلها بالظفر والنار. مشكلتك يمكن تنحل بالعقل، تنحل نعم بالتفكير. يربيها التربية، يعظم له أهمية الدماء، يعظم له حرمة المؤمن، إذن يربيه عليهم إلى أن يملأ من الداخل. ثم إذا مع ذلك غلط يعطي حكم من الخارج، ينظمه من الخارج، يربيه، يأدبه من الخارج. زين، إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كأن القرآن الكريم يقولون هاي النفس مو أنتوا اللي سويتوها، وهاي النفس مو هالشكل تتصوروها أنتوا سهلة. يعني لما المشرع الإسلامي يجعل دية المقتول الدية 1000 دينار، نعم، مو معنى ثمن الإنسان 1000 دينار، لا، لحظة من لحظات الحياة عند الإنسان تسوى الدنيا، مو تتصور. لكن هذه كضابط من الضوابط حاط لشيء يعني لمراعاة النظام، وإلا مو معناه ثمن الإنسان. أرجوك يعني أنا أبيع المتنبي 1000 دينار كله، أو أبيع إينشتاين 1000 دينار إذا انقتل، حكي هذا. أو أبيع لي فقيه من فقهاء المسلمين، أبيع الغزالي أو العلامة الحلي الدية مالته 1000 دينار؟ لا يا أخي، هذا لو تط الدنيا بدل مو شيء، مو حكي. لكن المسألة مسألة ضابط، مسألة محاولة ضابط الدية. فالمشرع الإسلامي الإنسان يريد يركز حرمته بالنفوس، يقول أن الإنسان يساوي الدنيا. هاي النفس أنتو مو أنتو خلقيها، الله عز وجل خلقها، وهي شبيهة إبداع، شبيهة من أبعاد للإبداع. يعني هاي النفس الإنسانية عالم كون، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان مو سهل انتو تجون تقتلوا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لان هو خالقها ومن حق وحده ان يستردها. ماكو مو من حق احد. ما يمكن يقتل الانسان الا بما رسم الله عز وجل له من حدود. اكو اشياء وضعها جعلها اسباب موجبة للقتل. شنو هي الاسباب؟ اولا الزنا بعد الإحصان. هذا ليش حكم القتل يا أخي؟ إحنا عندنا أقدس لبنات المجتمع هي الأسرة. أنت ما تقدر تنشئ مجتمع نظيف، تنشئ مجتمع عنده أخلاق، يؤمن بوطنه ويؤمن بقيمه ويؤمن بعقيدته ويؤمن بأخلاقه، ما لم تربيه بحجر نظيف. الحجر النظيف شلون؟ يعني الحجر العف اللي ما بي انحراف، الحجر الحضن اللي ما بي غلط، ما بي زلل، مو متبذل، مو منحل. انت اذا صار البناء عرضت المرأة الى الزنا يعني افسدت الأسرة. اذا افسدتها للأسرة، اذا افسدتها للأسرة افسدت المجتمع كله، أفسدت للمجتمع كله. لأن المجتمع أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة في المجتمع. إذا صار البناء النخر، إذا نخرت الأسرة نخر المجتمع كله. فأقدس مؤسسة إنسانية أو أقدس مكان يمكن أن يترعرع به الإنسان هو الأسرة، العائلة، وبالخصوص حضن الأم، حجر الأم. الأم النظيفة، الأمة الطاهرة، نعم، هي المدرسة، هي المهد للأخلاق، هي العش للقيام. فإذن إذا واحد اعتدى على أعراض مرة، نقول والله هذا غلبت عليه الغريزة وحيوان وما عندما يرجع إلى، فالتجأ وقع بالزنا، يقول للمشرع نأدبك، ها،

جلدة أو يغربة على رأي كثير من الفقهاء، يطلع شوية عن وطنه، يذوق اللوعة ويأدب عنها الطريق مرة. لا والله محصن وعنده زوجة، وعندك زوجة، انت شكو عندك بعد تدور على أعراض الناس؟ ها؟ المفروض أنك أنت الله عز وجل كفاك. يعني أنت افترض أن هذه مو مبرر أن عندك فلوس وتلقى لك فد امرأة فقيرة مضطرة تبيع عرضها أو امرأة منحرفة، نعم هذا مو مبرر، لأنه التجوز عندك أخت وعندك بنت وعندك نعم أهل عائلة، أنت ترضى يعتدى عليك؟ وهذا حتما راح يعتدى عليك. هالشيء يجي واحد يقول لك خلي يعتدون، هذا ما لنا، هذا ما لنا كلام وياه. أكو ناس يقول لك إيه خلي شنو شنو خلي شو يصير يعني. هذول هيك نوع من الناس طبعا لا مجال للكلام معهم. المجتمع إذا الطاهر النظيف شلون يحمى؟ شلون نحميه للمجتمع؟ طبعا ما نقدر نحميه إلا عن طريق التهذيب الداخلي، نعم، والعقاب الرادع الخارجي. كانوا عندنا نوعين، عندنا من الداخل تربية وعندنا من الخارج حكم، فلا بد من التربية. وأنا أكد لك الحكم واحدة ترى ما يكفي، الحكم واحدة ما يكفي، خصوصا مع هالتيارات اللي تشوفها. والحقيقة احنا ترى مزدوجين، يعني لأكون معك صريح، يعني احنا مجتمعاتنا المجتمعات الإسلامية يعني ما أحب شوية أقص وأقول كلها مملوءة نفاق، هو يؤمن بالقرآن لكن يسوي مقدمات تدفع المرأة للزنا. أنت تؤمن منا، تؤمن بأن العائلة لازم تكون نظيفة، طيب غير كون تحفظ المقدمات؟ لا هذا شكو عندك، أنت رجال مسلم نظيف طاهر عايش في جو يومية هوش بالفنادق ومرتك نص عريانة وتراقص فلان وقاعد يعمل فلان، يعني شنو ما في ما شنو هلا شرح ينتج من وراء هذا؟ محت. بس هذا المشكلة المصيبة، احنا نعرف ان هذا الحكي يتبخر يروح بالهواء، يعني دي نعيش مأساة ازدواجية غريبة ونقول شبينا احنا هالقد ناس، احنا صار بينا جينا تقهقار والله ساخط علينا يا اخي، نسوا الله فنسيهم. نسوهم لما انت لما تنساني انساك، ما لي شغل بيك. اعود للموضوع. اذا النفس اولا، اول ما تزهق بالزنا بعد الاحصان، هذا محصن وعندما يمكن ان يعفف به نفسه يزني. بعد الكفر بعد الايمان، هسه قد يقول لي واحد ليش احنا نحرج على الناس؟ والناس احرار بعقائدهم، الله عز وجل ترى مو من هالناحية يعني جاي يأمر بقتل هذا اللي يكفر بعد أن كان مؤمن، مسلم وارتد وكفر، إنما يأمر بقتل لسبب هذا أخطر من الزنا. شو يتنبه لي شلون أخطر من الزنا؟ لأن هذا إذا كفر يعني تخلى عن القيم، وإذا تخلى عن القيم ثمرة من ثمرات التخلي عن القيم الانحراف الجنسي، ثمرة وحدة، وإلا أكو ثمار أخرى. هذا يمكن يتحول إلى قاتل، إلى شارق، إذا ما يؤمن بدين ولا يؤمن بخلق. إيش تنتظر منه؟ يمكن يبوك، ويمكن يقتل، ويمكن ينحل، ويمكن يعمل كل شيء إذا تخلى عن العقيدة. هي العقيدة وسيلة الضابط، العقيدة أداة الضبط، يعني كل أنماط الضبط الاجتماعي تفشل إلا العقيدة. أنا دائما أذكر لك هاي الحادثة، مو واحد يقول مريت شفت لي واحد راعي عنده أغنام يشوق بأغنامه، شفت فد جدي أيام ربيع وعنده جدي يعني فد راس غنم شوية صغير، وشفت سمين قلت له بيعنا يال هذا، إحنا نريد نأكل لحم. قال لي أنا مو إلي، أنا راعي، أنا لا أملك، هاي لصاحبها، أنا رجل أخذ أجوري. قلت له أين العلل؟ يعني بيوشعك تقول كلاها ذيب وقعت وانكسرت شذت. قال لي وأين الله؟ الله أكبر، الله إيش كلمة، إيش قد تزمن الأعماق والله. اتأمل هذا على فطرته، تقول لي تمام أنت تقول لي أين العلل، لكن الله وين؟ مو الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وين أروح من عنده؟ هذا اللي يريد ربي. شايف الإنسان، أنت إذا حللت من القيم يعني حللت من كون إنسان
يتعايش تعايش حضاري.

أبا يعني الواقع القصاص هو اللي يحفظ الحياة، يلد الحياة، لأنه يمنع يردع، وإذا ردع المجتمع انتظم، وإذا انتظم المجتمع ما في بعد إشكال. فإذن ثلاث مبررات، وأكو أشياء أخرى، لكن ذيك أشياء الواقع القتل بها مو حدود، قد يجي بها القتل تأديب أو تعجير، ما أريد أفيض بها شوية طويلة، بس أريد أقول أن الله عز وجل هو اللي رسم لنا الطرق، يعني مو من حق إنسان أن يقتل إنسان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه أنت الآن ما تقدر قيمة الإنسان. إيش أضرب لك مثل، تجمع أموال العالم كلها، أموال العالم كلها اجمعها وانطيها إلى أنطش الأطباء بالدنيا، أنت إذا الله ما كاتب لك عمر يقدرون دول يطوك بهاي أموال العالم كلها ساعة تقدر تعيش أبدا. إذا راد يوقف لك قلبك خلاص وقف بالله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون خلاص. أرجوك شقيمت الإنسان، شقيمت الإنسان، إيش قدر إلى قيمة؟ أكو أناس مستعدين ينطون الملايين بس خليه يعيش لك كم سنة، هذا يشعر بنعمة الله؟ يشعر بالعافية؟ بقيمة العافية؟ يشعر بما وهبه الله؟ أبدا. فإذا أعود للآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق هو هذا اللي قلت لك ما رسمه الله تبارك وهو أعلم وأحكم. أولا أرحم بعباده، يجيك بعض الناس يقول لك والله شيخنا هذا أخوه غلط قتل، ليش احنا نسوي القتلى اثنين؟ لا انت مو سويت القتلى اثنين، هذا اذا ما قتلته راح تسوي القتلى 10,000، لانه راح يجرئ المجتمع مرة اخرى على ارتكاب هذه المجزرة، هذه الجريمة. يعني وين انت غلطان رايح بالغلط؟ بعدين انت مو ارحم من الله، الله عز وجل يقول هذا اللي اعتدى على نفسه ازهقها ازهق روحه. انت شايف هو بس هو هذا، هو انت لما يقتل واحد بس هي هذا يملأ البيت دموع وحسرة وألم، طفل يبكي وامرأة تبكي وأخو محزون وعائلة مفجوعة، جو سهل هذا كله؟ هذا مو سهل، يعني عملية هدم للمجتمع. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طيب اللي يقتل بغير حق بدون الأسباب المبررة اللي جعلها الشارع مبررة، يقول هذا احنا نجعل لوليه يعني لوارثه، ولي الدم نجعل له سلطان، ومعنى سلطان يعني ننطيه حق القاتل العاف والدية، تفاصيل الفقهاء يشرحوها. يعطى ولي الدم يعطى الحق، يعطى هذا الحق بالتصرف فيما يخص موضوع القاتل. هنا لما اجى المشرع وطاع حق لهذا لولي الدم، اطاع حق بس اراد ان هذا الحق يقيد بالعامل الخلقي. شوي الفت نظرك الى نقطة، ترى كل تشريعات الاسلام العامل الخلقي ما يفترق عنها، بعكس التشريعات الوضعية. تشريعات الوضعية العنصر الخلقي ما موجود بها، يعني مثلا الاقتصاد يقول لك الانسان حيوان منتج، ما أخلاق الجايب الاقتصاد وآخره مو مهم، هذا واحد يكون يربح يكون يجيب فلوس زين. العامل الآخر الجنائي كذلك المشرع الإسلامي يضع العامل الخلقي، يعني تتأمل حتى نعجة من يذبحها العامل الخلقي موجود لك، هنا لا تعذبها، لا أجيب لك سجينة حادة وتعذبها للحيوان، أجيب لك سجينة عمية وتعذبها لها الحيوان، أجيب لك سجينة حادة بالعقل ريحة لا تخليه يتأذى يتلوى تحت البليك، هذا منظر مو شايل. نعم العامل الخلقي هنا يلاحظ، لا تحط أماكن ما يمكن الذبح بيها، يعني لا تجيب مثلا فصيل قدام أم الذبحة، فصيل نعم هذا هو حيوان، حيوان عنده مشاعر، عنده نسبة من المشاعر. فالعامل الخلقي في كل جانب من جوانب الحياة المشرع الإسلامي ملاحظة. فهالناحية يقول لما انطال حق بيده، لما انطال حق أن يقتص أن يأخذ الحق، قال جعلنا لوليه سلطان فلا يشرف في القتل. شلون يعني لا يشرف في القتل؟ تنبه لي هذه إلها

كما يقال لها بعدين، أكو بعد على نحو القضية الحقيقية يسموه، وأكو بعد على نحو القضية الخارجية. البعد على نحو القضية الخارجية معنى فلا يسرف في القاتل، يعني إذا راد يقتص، إذا راد يقتص هذا القاتل اللي نزلت الآية مثلا بسببه، خلي لا يسرف. سأبين لك معنى الإسراف. ومرة لا والله على نحو القضية الحقيقية، يعني كل واحد يصير عنده هالحادثة من النوع، كل واحد يصير عنده حادثة قتل لا يسرف بالانتقام. شنو معنى الإسراف؟ خليني نجي واحد. احنا قلت لك على نحو القضية الخارجية، الآية نزلت عند العرب، العرب المسؤولية الجنائية ما يعصبوها بشخص القاتل. يعني إذا واحد قاتل قتل وما لاحوا هرب، اجوا لمن؟ للعشيرة. شنو ذنبه؟ شنو ذنبه مسكين؟ تعال هنا انت، هذا قرابتك او هذا من عشيرتك، ها لازمه بيطرو على اليمن. ليش؟ ها على ياش تناد وذاك قتل ذاك، انا شنو ذنبي؟ والله من عشيرتي، شو انا خالقه؟ انا شنو علاقتي بيه؟ نتامل يعني هاللون من الانحراف الانساني الصارخ اللي يأباه الدين ويأباه العاقل ويأباه القانون. فأنت الآية تقول له أنت لا تقتل غير القاتل، القاتل ارتكب وتحمل مسؤوليته. أنت جاي إلى إنسان ما إلى علاقة، والله شنو فلان قريبك تقتله، هاي وحدة. اثنين، إذا قتل قاتل مو تجي أنت تقول أن هذا القاتل مو كفؤ إلي، ما يكفي واحد، وهذا يعني كان عندهم تشحشيات، هذا واحد قالوا له يا هذا غلط وتعدى على ابنك قتله، احنا جايين اليك الان اللي تريده بسطين، شو تريد نسوي لك؟ قال واحدة من ثلاثة. قالوا له ما هي؟ قالوا ما عيدوا لي ولدي حي. قالوا له هذا لا سبيل له، راح بعد ما نقدر نعيده لك. ثانية شنو؟ قال انزلوا لي نجوم السماء. قالوا له هاي ما نقدر عليها. ثالثة شنو؟ قال أبيدكم عن آخركم. يا الله قلبي يبرد، ما أقدر أنا، ها لأن أنا ما أستطيع. يعني أنت الله لا يبلي أحد، يعني حالة الانفعال ترى تخلي الإنسان مو وابن، هذا ولد مو بنات، يعني إيه مو تصور سهل، يعني مو سهل. هذول القتلة الوحوش الناهشة هذول ما عندهم إحساس، ما واحد هذا، يعني مو تصور يعني واحد يقتل ابنه ويشوف ابنه ويعاين ابنه وسهل، هذا مو تتصور. هاي يعني هذا ما يشو، هذا ما تقدر اللي يسويها ما تقدر تسميه انسان، مو انسان. لكن هي الانسانيه مع الاسف تعيش الى الان، عيش بغابه، لا تصور عندي يعني عيش بغابه مع الوحوش مو بناك، يعني يعني بغض النظر عن القوانين والشرائع وهالدنيا كلها المسيره الطويله الحضاريه، الى الان احنا غابه، وحياتك القويه كل الضعيف. فالثانية القرآن يقولهم أنتوا لما واحد أفرض قتل، مو معناه أنه بدال الواحد ينقتلون كذا عدد، لا ما يسرف، لا يسرف في القتل. يعني هذا خلاص يجي للقاتل، شخص القاتل هو مسؤول، المسؤولية تقع عليه. اثنين، ثلاثة، لو كانوا القتل متعددين، يعني أفرض اشتركوا بالقتل ثلاثة أو أربعة، في مثل هالحالة ومن حق أن يقتلهم بأجمعهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتلوا الخوارج خباب ابن الإرد سألهم قررهم، قالهم من قتل خباب؟ قالوا لكلنا قتلنا. قال كلكم حلت دماؤكم لي. معلوم معلوم، لأنه القاتل، القاتل يقتل، بس بقى أن هذا لما يقتل يكون يرجع لهم فاضل الدية، فاضل الدية يقسم، يعني يؤخذ من مجموع القاتل ما يساوي، يرجع لهم فاضل الدية. فاضل الدية تشقد هذا انقتل، يعني هالمجموع يؤخذ ملخص الدية محصل الدية، والباقي يرجع لهم فاضل الدية يوزع عليهم. هذه ثلاثة. الرابعة، لو قتل رجل امرأة، نبه لي شوي لهالنقطة، هل يقتل بها أو لا؟ هذه المسألة أكو بيها
لفقهاء المسلمين لعلماء المسلمين بها آراء مختلفة. تلقى قسم يعني اللي يحب شوية يتبع المسألة هذه، أولا بحثها ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، بحثها فقهاء الإمامية أفرض في كتبنا مثل الجواهر مثلا أو المسالك مثلا أو الروضة أو مجموعة كتب فقه الإمامية، زين بحثها القرافي في الفروق، بحثها صاحب المغني، نعم بحثوها فقهاء المذاهب الإسلامية، عن المذاهب الإسلامية كافة بحثوها تماما، انقسموا بيها إلى ثلاث أقسام. إحنا عندنا الرجل يقتل بالمرأة لكن يرد عليه فاضل الدية، نبه لي، يقتل بالمرأة لكن مو دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهو يقتل لكن يرد عليه فاضل الدية لأنه هو قاتل والقاتل يقتل. إيش يبقى؟ أكو فرق بالدية. ليه؟ منين جاي هذا الفرق؟ هو الفرق في موضوع حصة المرأة عن حصة الرجل، هذا يرتبط بالهيكل الاقتصادي الإسلامي. شلون يرتبط بالهيكل؟ خلا أوضح لك. يعني الآن إحنا ليش بالميراث نعطي المرأة نص؟ ليش؟ لأن التكاليف المالية ما مشغول عنها المرأة، مشغول عنها الرجل. المرأة تأخذ النص ضمه، الرجل هو كل التكاليف، ينفق على المرأة، ينفق على الوجائب الاجتماعية، ينفق على كل شيء. هذا هيكل الاقتصاد الإسلامي. ها يعني لو قدر للاقتصاد الإسلامي أن يحكم ما يكلف المرأة بشيء أبدا، اللي تأخذ الضمه، والرجل مشغول عن كل شيء، فالنصف إلها لهالسبب. كذلك هذه المسألة مرتبطة بنفس الهيكل، منبعثة من نفس الهيكل. يعني لما كانت هي على النصف بالميراث، هي على النصف بالدية، فلما يقتل امرأة يقتل بها ويعاد إلى نصف الدية. هذا رأي. زين، رأي آخر أنه ما يعاد إلى نصف الدية أبدا، يقتل بها. لا بأس في الصلوات شوي، ارفع صوتك. الرأي الثاني أنه لا أبدا، يتقابله يقتل، ولا لا يعاد إلى نصف الدية، ولا في قتل امرأة يقتل بها خلاص. والظاهر منطلق هذا الرأي لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. زين، في رأي ثالث آخر، لا رأي ثالث يفصل، يعني رأي يذهب إلى أن الدية يعاد عليها نصف الدية، ورأي يقول يقتل بها وما يعاد، والرأي الآخر يقول أصلا ما يقتل بها، إذا قتل امرأة تدفع لها دية، ما يقاد الرجل بالمرأة، المرأة لا يقاد بها الرجل، لو قتلها نعم عليه دية فقط. طبعا هذا الرأي ما نقبله إحنا. ليش ما نقبله؟ لأن رأي ما يلتقي مع خطوط الإسلام العامة أبدا. القرآن الكريم ما يفرق المرأة عن الرجل أبدا، إنما يصنف. شوي تنبه لي، هاي آراء ما نقبلها لأن آراء تصطدم بالخطوط الإسلامية العامة. الإسلام يفرق، نعم يصنف، يضع المرأة في موقعها الطبيعي والرجل في موقعها الطبيعي، مو معناه يفضل، لا لا لا أبدا، مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. ها شلون يعني مسألة تصنيف؟ يعني خلي أضرب لك مثل، يجي واحد مثلا يقول الطيارة أحسن من السيارة أو السيارة، هذا مو مسألة تفضيل. السيارة ما تمشي بالهواء والطيارة ما تمشي بالأرض، هاي إلها جوها الطبيعي وهذا إلها جوها الطبيعي، فهمت شنو سا؟ فعملية تصنيف يعني مو عملية تفضيل، هاي إلها مزاياها وهذا إلها مزاياها، كل واحد إلى حجمه وإلى إلى مزايا إلى مكانته، مو عملية تفضيل، ما لها علاقة عملية تفضيل، عملية تصنيف. أنت لما تيجي تقول أن الرجل لا يقتل بالمرأة يعني معناته تفضل، وهذا لا يلتقي مع خطوط الإسلام بحال من الأحوال. ولذلك تلقى القرآن دائما يجعل المرأة ندة أو عدلة، إن المؤمنين والمؤمنات، الصائمين القانتين القانتات، الصالحين الصالحة إلى آخره. نرجع للموضوع، إذن الأحكام اللي توجد فروق ترتبط بأشياء خارجة عن الجانب الإنساني، ترتبط بقضايا نعم بضمائم لا محل الآن لتفصيلها.
فإذا عرفنا هذا نرجع إلى نقطة أخرى اختلفوا فيها. هاي النقطة المرأة أكو غير القتل، يعني أفرض الشجاج أو الجراح، واحد يصير جراح بين رجل وامرأة مثلا تجرحه أو يجرحها، هاي تعاقل الرجل إلى الثلث، ثلث الدية، يعني ما هي ويا إلى حد ثلث الدية. هي شو يعني؟ إذا جرح الرجل مثلا عليه 50، جرح المرأة عليه 50، إلى ثلث الدية اللي هي 1000 دينار مدية. إذا ثلث أفرض 333 مثلا، إلى هنا تعاقلة. إذا زاد على الثلث، نعم ترجع للنصر، ترجع للنصر. يعني إذا 10 هو جرحة، يعني جرحة 5. ليش؟ هذا مثل ما قلت لك يرتبط بالجانب الاقتصادي نفسه في موضوع الدية. نبه لي، أرجع للآية. فالآية تقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. شنو معنى كان منصور؟ يقول منصور بشيئين، أولا بالدنيا الله عز وجل أطاه الحق، أطاه حق القصاص، ومنصور بالآخرة ينتقم له أيضا، لأن هذا الدم البريء ما يروح أبدا. جن أعود إلى النقطة الأولى اللي أشرت إليها، وهي أن المرأة بالنسبة إلى الدية الرجل يقتل بالمرأة، طبعا لأن القرآن الكريم يفترض أن المرأة خدن الرجل. وإحنا هاي بدنا نحكي بصفة عامة، وإلا إذا نرجع إلى بعض الخصوصيات، لا أكو بعض النساء ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، أكو بعض النساء نعم الواقع تسوى 100 من بعض الزلم، والشكل أنا لا آلاف مو 100. تتأمل أنت، مو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك من نساء العالمين 4؟ هاي اعتبرها سيدة نساء العالم، آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. بطبيعة الحال هذه اللي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله يقول أم أبيها. أنت ملاحظ هالتعبير؟ يعني الآن إحنا نعرف أن مكة أم القرى، الله عز وجل شرفها بأن جعلها أم القرى، شرف فاتحة الكتاب جعلها أم القرآن، أم الكتاب، الحمد فاتحة الكتاب. ليش؟ لأن بها محتويات القرآن كلها. يعني النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن فاطمة بأنها أم أبيها، يعني الأم اللي هي الأصل وتتفرع عليه الفروع، يريد يقول أن امتدادي الطبيعي، امتدادي اللي يمثلني هم أبنائها فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما صاروا عنده أولاد، امتداد الطبيعي منين؟ أبناء فاطمة. ريحان تذول أولاده، كان يعبر عنهم أولادي، هذول ريحانته والزهراء صلوات الله عليها كان يعبر عنها أم أبيها، وكان يوليها عناية لا حدود لها. هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، تاريخ المسلمين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر يمر على باب فاطمة قبل ما يروح للمحراب، ما يجتاز بابها، ما يجتازها، ما يعبرها، لا يوقف على الباب ويصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطلع إلى فاطمة يقول الصلاة يا آل محمد، ينبههم ويروح إلى محرابه. وغالبا من يرجع أيضا ما يرجع قبل أن يمر ببيت فاطمة، يعبر عنها الحوراء الإنسية، يقول أشم منها رائحة الجنة. يدخل إلى باب البيت ويستأذن، عندما يوقف على الباب يقول يا آل محمد أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك، الحرة ابنتك، أنا ابنتك. شو معنى تستأذن؟ إحنا كلنا نعم ملكك. فيلتفت إليها يقول لا هكذا أمرت، كنا أستأذن على هذا البيت. يقبلها، يشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضم فاطمة إليه وينشقها،
وكان يريد دائما ألا تتعرض إلى شيء من الأذى. يقول هي شجنة مني، من آذاها فقد آذاني. إيه يا رسول الله، طبعا كنت ترى حالتها عندما كانت تأتي إلى قبرك. مرت عليها أيام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تجي إلى القبر، تجلس على القبر بيدها بأناملها، تخط على القبر وتبكي إلى أن تتساقط دموعها على أثر القبر.

ظلت هكذا طريحة فراش يغشى عليها من الألم شاعة بعد شاعة، تلجأ تتطلب بواعث الشجا دواعي البكاء، إلى أن حضرتها الوفاة وهي على هذه الهيئة، إلى أن لحقت بربها وهي على هذه الهيئة. ودخل علي إلى الدار، نظر إلى مكان الزهراء خالية اللي كانت تملأ عليه نفسه، اللي كان يرى فيها وجه رسول الله، نظر إليها وقد ارتحلت لحقت بربها. يجلس وإلى جانبه حسن وحسين وتغالبه دموعه أحيانا.

كافرا بعد احمد دليل. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. المؤسسين اللهم تقبل عملهم، لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لي شأني كله، قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وانزل السكينة في قلبي، وألزمني

برحمتك يا رحمن ويا رحيم. يا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

يا رب يا عظيم يا غفار ويا قهار ويا مجيب الدعاء. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إلهم نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية وادخلها جنتك في عبادك الصالحين يا الله.

اللهم طهر في الثلج والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو. يا الله يا صاحب كل نجوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رب يا رب أسألك ألا تشوه خلقي بالنار وأن ترحمني، فأنت أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته،

القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا. هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب وإليه المشتكى، وبه المستغاث وعليه التكلان. هو أسرع الحاسبين وأكرم المعطين، وإله الأولين والآخرين.

0: وبها دم لولا رجائي ومطمعي لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك يا من جوده لا يغيب تباركت يا من أنزل الغيث والهدى فذكرك للأرواح أحلى وأطيب فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا وصار حديث الدهر يقرى ويكتب
1: نتوب فعاملنا بلطف ورحمة.

0: ووالله إن العيش فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النبات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أنها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: مات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: غفرته الله ما

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قال سبحان الله حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

والوسائل الدبلوماسية لخفض التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها. وقال بيان رسمي إن الزيدي استقبل فاجن وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة بين البلدين. وفي جانب آخر أكد الزيدي أهمية الارتقاء بالعلاقات العراقية التركية على مستويات أوسع من التعاون والشراكة والعمل على دعم المسارات الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال بيان رسمي إن الزيدي بحث مع السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان نتائج زيارته الأخيرة إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي وما أسفرت عنه من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجالات الاقتصاد والتنمية والطاقة والمياه والنقل والتجارة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة. كشف مصدر مطلع عن اتفاق مبدئي لعقد اجتماع خلال اليومين المقبلين يضم أطرافا حكومية وعسكرية وأمنية إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي وممثلين عن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة. وبحسب المصدر سيبحث الاجتماع آلية حصر السلاح بيد الدولة قبيل الموعد المحدد في 30 أيلول مع السعي للتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن بحضور الجهات الأربع. وأوضح أن عقد الاجتماع لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع التصعيد والوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن حصر السلاح. ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعا أمنيا موسعا لبحث آليات التنسيق الميداني والتعاون العسكري بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم. وناقش الاجتماع أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات التسلل والتهريب بالإضافة إلى تكثيف جهود مكافحة المخدرات. وشدد الشمري على توسيع العمل الاستخباري مشترك وإجراء تمارين عسكرية موحدة وتسليم المطلوبين للقضاء لترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. من جانبها نفت قيادة قوات الحدود الأنباء المتداولة بشأن عبور مجموعة من السوريين الحاجز الأمني على الشريط الحدودي العراقي السوري مؤكدة أن الحدود تشهد استقرارا أمنيا كبيرا. وأوضحت أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بمنظومة متكاملة من التحصينات والموانع إلى جانب وسائل المراقبة الفنية والكاميرات الحرارية.